مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري سويملك كيشك دوستلا بغن چون دولت هنر وني چين خوانبيننن هيكايسني سوزلاب بيرمز 2025 yılı 4-ci ayının 28-ci günü Beijing Xalq Sarayı'da